الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمده ونستعينه ونستغفره أنفسنا وسيئات أعمالنا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله